0: يا لو كان سكمه
1: يو زانكا ما ماغني و
0: يا
1: اتويك هارالسن
0: يو هاي كوركت
1: و دا هارالسن
0: يا سونيا هارالسن
1: اوكي
0: هذا رحت يو
1: يا فلوبي رايا
0: هادام
1: هادام
0: كوين اوبداغا وين لاند كوين اوبداغا وين لاند

0: يعني لو كان سنة كم يا
1: يو سنة كم مانغ يو
0: يا
1: أتوي كهارالسن
0: يو هاي كوركت
1: وندا هارالسن
0: يا سونيا هارالسن ده هذا رحت يو
1: يا فلوبي رايا
0: هذا كمان أبتغى مين لاند كمان أبتغى مين لاند

0: يا الو، كان اسمك كمان
1: يا ابو فادي هوندا يا بس لاغلان سورينجا
0: يا
1: تو ذا بير 2 اكتوبر
0: ده هيك كوركت ام يا
1: هذا
0: هذا وان جود داك ات انا او فور كريب دير ات انا او فور كريب دير